الجيبه في الى تنغناي وكل لبات بوالمو محمود الهمبان تو لها بهي يوهوبا لوتي ان تجو ان وكل تجو اولو بابا ناركوتيكا ناسيونال نيالو بو ان ان تبوالمو Itahyanan itu wakil dari Bupati Walomo Mahmud Mahmudani Lo Otanggulai Tuh umum pahamnya Lelah dia